ونجيناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجيناهم

ذهب إليه من هبل الوريد وطن آمين داس مارون سامل انداس ايه کوٹھیوں چھڑے کدہیں